دردي شحري خيان او بيوات لكنم اي رفيقان انا اي رفيقان مكان من عم مقل من بندر.

برافو الاخوان يا نانا سكاو باباي باوشان ساركم يا برافو الاخوان وقتين يقاو بإجاوة بوشات باني قاوي خيال قلنا ويا الرشيات يا ريارا يا روخ يا ريارا

بيتو لم قردو ندا تلاي روحم هميشة تاريكا لتن يايدا تي بكم كبتي جانم هند باريكا من يستاش لدوريت ناقم اتوي تي بسر دلي داماوم بيني من تنيا شعر هاوريما ناشي بنزي شعري شم بقرتيني من تنيا شعر هاوريما ناشي بنزي